0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi setiap hari. Jadi, jangan lelah untuk tetap berdoa setiap hari, mensyukuri segala nikmat yang dimiliki.